0: Charmant.
1: This is the Aramaic Languages Group from Radio 4EB 98.1 FM, Brisbane, Australia.
2: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
3: شلومو شينو وشلومو دالوهويو.

مرحبا مار وحبا أعزائي المستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيكم مجددا ومعانا ضمن برنامجنا الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية. كل يوم جمعة الساعة 3 ظهر حسب توقيت بريزبن أستراليا. FM 98.1. www.4eb.org.au live. اليوم الجمعة السابع من شهر آب أغسطس سنة 2026. معكم دينا سليم حنحن. أعزائي مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا من أسبوع لأسبوع عملتوا تجارب جديدة وعندكم أخبار جديدة إيجابية ومفرحة. إن شاء الله أشوفكم دايما وأسمعكم وتسمعوني وتكونوا على خير. يعني الواحد كتير مرات بشعر بالوحدة، بشوفش حدا، فيش حدا بشوفه، هيك عم بيصير الواحد بيكون مشغول بالأشغال، بالعيلة، بوظيفة، بكتير شغلات. بحب يسمع مرات برنامج على كيفه بلغته، خفيف نظيف، من دون سياسة، من دون تنغيص، من دون دين، من دون تحفظ، منحكي ومنتشاور ومنسأل ومنسمعكم أغاني حلوة جديدة وقديمة. حكمة اليوم:

وسهلا فيكم اللي فاتوا أنتوانيت رولا، يا هلا جانيت من حيفا، أهلا وسهلا بجانيت. كيف الشمس عندكم؟ أنا بعرف إنه كتير شواب عندكم، إن شاء الله يكون الطقس صار منيح. هلا أنتوا بديتوا بشهر 8 قابل لهاب، هيك بقولوا عنا مزبوط؟

نبعت لكم تحياتنا على طبق الماس جنات ومن يافا كمان عم بفوتوا. جنات شو بتقول؟ بتقول صباحكم ومساكم ورد ومعطر، كل عام وانت بألف خير أستاذة أكرم 120 بصحة وسعادة وحياة مليانة فرح. أكرم كل يوم، انت كل يوم انت عندك عيد؟ لا بس اليوم عيدك، أنا بعرف انت برج الأسد، انت بسبعة ثمانية وبنتي بثمانية ثمانية، عشان هيك أنا حافظة هذا اليوم. عقبال 120 أكرم. وأهلين نوران مخول فاتت بتقول مرحبا للجميع، أنا اليوم عم أسمع مباشر، عادة بسمع التسجيل بس ظروف اليوم بتسمح، عجبتني حكمة اليوم والأغاني أكيد. يا هلا فيكي نوران، كتير أنا مبسوطة إنك أنت هلأ عم تسمعينا مباشر، وكتير مبسوطة إنك أنت معنا. بدنا نروح عند عمرو دياب وأغنيته الجديدة اللي اسمها الألوان، تعال شو بقول. Thank you.

الأحمر كتير حلو فراولة. أوه، بصراحة كمان لون عدد لنا عمرو دياب. شو رأيك بهي الأغنية؟ عجبتكم؟ والله أنا عجبتني، مع أنه في كتير ما بعرف، كتير ناس حكوا مش عاجبهم، عاجبهم مش عاجبهم، والله ما بعرف. أنا بيعجبني كل إشي بنحط فيه جهد، بنحط فيه تعب، وبقول ربنا لا يتعب، لا يبعد، يعني يعطي للإنسان قد ما هو بيستحق ولا يضيع تعب حدا.

اللي عم بسأل، إحنا أرامك جروب بس منحكي باللغة العربية. سمعنا علاء زلزلي عم بحكي على الأشقر وعلى الأسمر، وعمر دياب عم بحكي بالألوان. شو قصة اليوم؟ كله بحكي ألوان ألوان. أوكي، هلأ إحنا بدنا نتطرق، بدنا نعرف ليش هذا الشهر اللي هو آب أغسطس سمي بهذا الاسم. في حدا بيعرف ليش سمي بهذا الاسم؟ يمكن اللي بتابعوني زمان كانوا يعرفوا بالضبط هاي المعلومة، بس نعيدها للي ما سمعوهاش. زمان كانوا يسموا كل شهر على اسم إله أو رئيس أو إمبراطور أو حاكم. أغسطس هو اسم الإمبراطور الروماني، اسمه أغسطس، بوافق برج الأسد، بيمثل القوة والنار في ترتيب الأبراج. مزبوط أنتوانيت؟ أغسطس سياسي وعسكري وحاكم. إجت كلمة أغسطس من الكلمة اللاتينية أجويري بمعنى الزيادة، ممكن ترجمها على إنها اللامع.

أغسطس على فراش الموت تفاخر شو قال عفكرة مين زار إيطاليا مين زار روما في أكيد تماثيل موجودة هناك للحاكم أغسطس قال لقد وجدت روما مبنية من الطوب وتركتها لكم مبنية من الرخام

مرجان لو بتعرفوا لمين هاي الأغنية، هاي عبير نعمة بتغني لنا باللهجة المصرية. عمركم فكرتوا ممكن عبير نعمة تزبط مع هاي الأغنية؟ فعلا حلوة كتير، اعتدنا نسمعها العبير نعمة بترتيل ترتيل أعياد وأغاني كتير رومانسية وحلوة. عجبتني الأغنية، إذا أنتوا عجبتكم كمان قولوا لي. أنا كتير مبسوطة للي فاتوا هلأ من يافا، نبعت تحيتنا إلى جرمين، شوف الاسم ما أحلى، جرمين من يافا عم تسمعنا لأول مرة وهي مبسوطة. كانت اليوم مع كلبها على شط البحر وبعتت لي صورة، قلت لها أوكي رح تسمعينا اليوم أول مرة بتسمعنا. واللي بيروح على يافا، يافا إذا ابتسم بحرها أزهرت البرتقالات في القلوب، من شرب من ماء يافا بقي قلبه معلقا بها، لأنه برتقال يافا ما له مثيل. يا رايح يافا خدني معك، أهلين يا هلا.

اهلا وسهلا كارول، منقول لك يا هلا كارول. ومن انطوانيت بعتت لي شغلات كتير حلوه عن برج الاسد، رح نحكي اكيد. انطوانيت هي الاخصائيه تبعتنا، المستشاره للابراج والحظوظ طبعا، الكل تعود عليها. خلينا نسمع هلا نوال الزغبي.

أعزائي، نحن البرنامج المباشر الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة الأرامية والسريانية، كل يوم جمعة الساعة 3 مباشر، ومعكم دينا سليم حنحن.

طبعا بذكركم أنا بأغاني قديمة حلوة اللي إحنا كنا نسمعها ونرقص عليها وكتير مبسوطين. وأنا شايفة تشات هون، إحنا في عنا تشات على الواتس أب مع الأصدقاء اللي بسمعوني دايما وداير بيناتهم حديث وتبريكات لأكرم بعيد ميلادهم. نقول لأكرم أهلا وسهلا فيك أكرم، وعبال كل سنة وتكون أنت سعيد ومبسوط ومحقق كل أمانيك وأحلامك، إن شاء الله تكون بخير يا أكرم، أهلا وسهلا فيك. يعني أنطوانيت بتقول، بعتيت لي أنطوانيت، أبرز الصفات الإيجابية لبرج الأسد، حطت الإيجابية بس. بينفعش أنطوانيت، لازم هيك وهيك يعني. الثقة بالنفس وحب الظهور، الكاريزما والقدرة على جذب الآخرين، الكرم والسخاء، الولاء للأصدقاء والعائلة، الطموح والسعي للنجاح، حب الكيادة وتحمل المسؤولية، الشجاعة في مواجهة التحديات. يعني أنا بستعجل، أوكي، في عندي كتير مواد أشياء أنا نحكي فيها اليوم. كمان حكت آلة الصفات التي قد تعد سلبية أحيانا، شوف سياستها لأنطوانيت، تحبش تزعل حدا، العناد وصعوبة التراجع عن الرأي، حب لفت الانتباه والتقدير، الكبرياء أو الاعتزاز الزائد بالنفس، هي مش اعتزاز، اعتداد يعني، الرغبة في السيطرة في بعض المواقف، الحساسية تجاه النقد، وفي العلاقات العاطفية رومانسي وفي عندما يحب، يحب الاهتمام والتقدير من شريك حياته، يبذل جهدا لإسعاد من يحب لكنه يتوقع المعاملة بالمثل، في العمل يبرع في المناصب القيادية والإدارية، يحب الإنجاز والتحديات، يفضل الأعمال التي تسمح له بالإبداع. أوكي، بتقول لي أنطوانيت تحكينا على لساني، حكيتهم على لسانك أنطوانيت، ومعك حق بكل هاي، لأن أنا في عندي بنتي ريهام من نفس البرج وبكرة عيد ميلادها. لو ما عندهاش ريهام شغل كان استمعت للبرنامج معنا بالمجموعة وكان انبسطت عاد الرأي، بس أخليها تقراهن. أنا وريهام رح نحتفل بكرة بعيد ميلادها وبعيد أني أنا أجيت على أستراليا بنفس التاريخ.

0: جمالك أجمل صدفة، قال لي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك صدفة.
1: كان يوم حبك أجمل صدفة، وكان يوم اللي أنا جيت عليه على أستراليا كمان أجمل صدفة. أنا جيت بالصدفة صراحة، يعني هيك إجت الصدفة زبطت معي. وكان هذا اليوم يوم عيد ميلاد بنتي ريهام، فاتت على المجموعة ريهام هلأ وعم بتجاوب مع أكرم والكل بتقول شكراً هابي بيرثدي ريهام بالنسبة لبكرة. يلا محضرين حالة أنا وياك، أنا بعرف أنت من أول أسبوع أنت عم تحتفلي، عقبال كل سنة للكل المحتفلين. هلأ السؤال عبد الحليم، هاي الأغنية من أي فيلم ومين شاركته بالبطولة وأي سنة طلع إنتاج أي سنة؟ يعني أنا امبارح يعني بعد يومين هيك ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين كتابة وقراءة، أنا عم بكتب قصة في كتاب جديد، هيك حسيت حالي هيك زهقانة بدي أعمل شيء، قعدت أطلع شو بدي أحضر، قلت خليني أروح على القديم أهدي هالعقل وهدي هالراس في أحلام القديم، ما بديش أفكر بأشياء تاني، بدي أريح هالراس. إجا عبد الحليم قدامي بهالصورة الحلوة الجميلة، وفاتن حمامة حكيت مين كانت معها، بس في كمان ناس كانوا معها، وحضرت وسمعت كلمة الأغنية صدفة ونزلتها علشان أسمعكم إياها، لكن ما كملتش الفيلم لأنه الفيلم بنص الفيلم بيبدأ إيش؟ بيبدأ الألم، بيبدأ المغاص، بيبدأ إنك أنت في مشكلة. فاتن حمامة على عودتنا بكل أفلامها إنه لازم تنتكس بشي حالي، لازم إنه إيش؟ نشفق عليها ونقول يا حرام صار معها كذا. يعني الله يرحمهم عملوا شغلات حلوة في حياتنا، هذه هي، هذا هو الفن الجميل. يلا اكتبوا لي على المجموعة من أي فيلم أي سنة وبطولة مين غير فاتن حمامة. أوكي، كيف أنا معكم؟ منيحة؟ منيح ولا مش منيح؟

كمان دور بتقولي نوران كتير عجبتني الحكمة انتقي جلاسك فإن الأفكار معدية. عجبتك وأنا كمان عجبتني صدقي.

امبارح كان عيد التجلي. عيد التجلي من الأعياد السيدية، يعني من كلمة السيد، المهمة في الكنائس الشرقية والغربية. آخ علي زار جبل التور، شو بذكرونا بهذا اليوم دخيل الله محلى. يحتفل فيه بتجلي السيد المسيح على جبل طابور أو جبل التور، إحنا بنقول له جوا، أمام التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا. في ذلك اليوم أشرق وجهه كالشمس وظهرت هيئته الإلهية لهم. ما هو سبب هذا التجلي على جبل طابور؟ لأن المسيح سبق وأن أخبر تلاميذه عن آلامه وموته وما سوف يتحمله، فأراد أن يكشف عن العالم الآتي لهم لكي يتعزون.

الكنائس الأخرى يحتفل فيه ب 19 أغسطس، يعني إحنا هلأ لازم نحتفل بهذا اليوم العظيم دائما. كيف بنحتفل فيه؟ منقول كل عام والتجلي بخير، كل عام وكلكم بخير، كل عام ودائما تكون وجوهكم دائما تعكس ما بداخلكم، وجوه هاي الوجوه الجميلة اللي تحملها عشان المسيح سيدنا المسيح بألامه بكل العذاب اللي أخده عشان يعطينا وجوه حلوة وسمحة عشان يبرز المحبة جوات قلوبنا. كل عام وانتم بخير.

شهر أغسطس آب هو ضمن الشهور التي تضم عدداً من المناسبات العالمية المهمة، تتنوع بين الاحتفاء بالشعوب الأصلية والدعوة إلى مكافحة الأسلحة النووية وتعزيز العمل الإنساني والتذكير بضحايا العنف وتشجيع الشباب والتوعية بالقضايا الصحية والبيئية. مثلاً 9 آب بعد يومين بيكون اليوم الدول الشعوب الأصلية، الاهتمام الدولي بحقوق هدول الشعوب الأصلية، الهنود الحمر في الأمريكيتين، شعب الماوري في نيوزيلندا، الأبرجين سكان الأصليين في أستراليا، الأسكيمو في المناطق القطبية وقبائل الأمازون.

اليوم لازم نعمل على حماية الحقوق الثقافية والحفاظ على اللغات المهددة بالاندثار، تعزيز العدالة الاجتماعية، دعم التنمية المستدامة للمجتمعات الأصلية، ومكافحة العنصرية والتمييز.

في آب 10 آب انبسطوا أصحاب برج الأسد، لأنه في يوم عالمي للأسد. آه للأسد، وهي مناسبة بيئية عالمية تدعم جهود حماية الحياة البرية والمحميات الطبيعية. يخصص هذا اليوم لماذا؟ لأنه الأسد يمثل أحد أهم الحيوانات المفترسة في النظم البيئية. وجوده مؤشر على توازن البيئة الطبيعية، كمان يحتل مكانة بارزة في ثقافات الشعوب، ويظهر في كثير من الرموز الوطنية والأساطير والأعمال الأدبية. يوم الأسد بعشرة آب.

إليسا أغنية جديدة كتير حلوة. مزبوط أكرم، لما إحنا كان في عنا كنا عاملين باند هون، كان أكرم كان يغني لفريد الأطرش، هو كان المغني الأول لفريد الأطرش مع راغدة. منقولها مرحبا راغدة، اليوم ذكرتك، كيف حالك، اشتقنا لك. كانت راغدة تغني لفيروز. أكرم بقول بده وردة، طب كل الورد حواليك يا أخي، مش كل يوم وردة. بعدين عشان أنا أحط وردة لازم أقعد ساعة أنظف فيها وأقصر بالأغنية، لأنه إحنا برنامجنا كليته ساعة. أكرم إن شاء الله المرة الجاي بزبط لك أغنية وبحط لك إياها، ولا تهتم ولا تنهم كيف بقولوا. أعزائي، نحن طبعا الأسبوع اللي فات كان في عنا مهرجان، أنا ما لحقتش إني أحكي عن هذا المهرجان اللي هو اسمه مهرجان غارما. شو هذا المهرجان؟ من محلياتنا المهمة جدا، إحنا منعرف اللي ما بعرف إنه السكان الأصليين لأستراليا هن الأوبرجين، هن اللي كانوا قبلنا ما إحنا نيجي ونعمر في هاي البلد، هن كانوا موجودين هون قبلنا بآلاف السنين. يخصص إلهم كل أسبوع، كل سنة مهرجان. أنا لما جيت على الإذاعة الأسبوع اللي فات شفت الكل لابس أحمر، بقول واو محلال أحمر، لكن ما فهمتش إنه عندهم بهذا اليوم لباس اللي هو بدل على اللون الأحمر. هذا المهرجان بيبدأ ب 31 يوليو، يعني آخر يوم. يخصص إلهم كل أسبوع، كل سنة مهرجان. أنا لما جيت على الإذاعة الأسبوع اللي فات شفت الكل لابس أحمر، بقول واو محلال أحمر، لكن ما فهمتش إنه عندهم بهذا اليوم لباس اللي هو بدل على

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي، معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو 4EB. عش حياتك واسعد نفسك واستمتع بوقتك، فهناك أشياء حلها عند الله، لا ترهق نفسك بالتفكير، والله عنده حسن التدبير.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
2: Station sponsor.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Station sponsor.
4: أعزائي المستمعين، مثلما بزغ شعاع كثير من النجاحات، نجاحات الأدباء والمشاهير من الرجال، فإنه ضوء النجاح هذا غالبا كان وراءه زوجات أو حبيبات أو أمهات ملهمات وقفنا معهم في مسيرة إبداعهم، فهن المحفز العاطفي والفكري والفني لنتاجاتهم. ومع أنه بالعموم نسبة المرأة الشريكة التي تنشغل بالبيت والأولاد ومتطلبات الحياة مما جعلها بعيدة عن مكتبة وكتب شريكها هي الأعم، إلا أن النماذج المستثنى كانت كثيرة أيضا وإن كانت بنسبة أقل عبر التاريخ. فجورج برنارشو كان شخصية مترددة خجولة جدا، لكن زوجته أليسا ماكسويل كانت تشجعه وتدعمه في المسرح والخطاب العام وتقول له إن كلامك ثورة، يجب أن تراه الناس وليس أن تقرأه فقط. وحتى زوجة ويليام شكسبير الذي كانت سر حياته بعيدا عن بلده وبيته وأولاده الثلاثة، فإن ذلك كان بفضل مساندة شريكته آن هاثاواي التي تحملت إدارة ومسؤولية عائلته مقابل أن يكتب وينجح، وضربت أروع الأمثلة للشريكة المتفانية والمؤمنة بزوجها الكاتب. أيضا مارسيدس بارشا زوجة ماركيز التي كان لها دور مهم في أدبه ومسيرته الإبداعية، فهي رهنت خاتم زفافها لإرسال مخطوطة روايته إلى دار النشر في الأرجنتين. يقول ماركيز: بدون مارسيدس أنا لم أكن ولم أكتب رواية 100 عام من العزلة. كما كان سبب إبداع الرسام زايكويس في لوحته هيلين براود 5 نساء هن الأجمل في أثينا، أم الرسام والمصور الهولندي راميرانت وهو من أشهر فناني القرن 17، فإن ملهمته الوحيدة كانت ساسكيا. برغم بساطتها إلا أنها كانت تعجب بفرشاته وأي عمل ينجزه، وما أن توفيت حتى تحول إبداعه وحياته إلى عتمة. كما كان للأم تأثيرها وإلهامها، فكانت أم الروائي والصحفي إحسان عبد القدوس، الصحفية والكاتبة روز اليوسف الملهمة والداعمة له طول حياته، وجمعتهم صداقة جديرة بالمسؤولية، وكانت تخاطبه دوما ولدي رئيس التحرير. وإن كانت القائمة تطول وتطول لأمثلة رائعة لملهمات جديرات بدورهن في رفض أعمدة الأدب والفن وجمال.

0: أغرب ما في الحب أنك تجد نفسك في شخص وتفقد نفسك معه، تصبح قويا به وأضعف ما تكون أمامه، ونفس الشخص الذي تشكلت فيه تناقضاتك له القدرة على تعميرك وتدميرك.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطى.

يا بحر تغازينا وتشرب من ايدينا وموجك تركب فرحانا وتبوس رجلينا.

0: حروف أكثر معجب جدا
1: بيها. تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
2: Station sponsor.
3: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو 4 إيبيا القسم العربي ومحدثكم عمار بركات. هل سألت نفسك يوما ما الذي يؤذي الإنسان حقا؟ هل هو الفقد أم الخذلان أم قسوة الأيام أم كثرة الهزائم التي تعترض طريقه؟ قد تكون كل هذه الأشياء موجعة، لكنها على قسوتها تظل أحداث تمر بالإنسان، بينما هناك وجع آخر أكثر هدوءا وأكثر عمقا وأكثر قدرة على استنزاف العمر دون أن يترك جرحا يراه أحد. إنه أن تبقى طويلا في مكان لا تنتمي إليه حتى تنسى مع الوقت ملامح نفسك، وتعتاد أن تعيش غريبا داخل حياتك. فالروح لا تبحث عن الرفاهية بقدر ما تبحث عن الانتماء. لا تسأل عن اتساع المكان، وإنما دفء الشعور الذي يمنحه لها. قد يعيش الإنسان في بيت جميل لكنه يشعر إنه بلا مأوى، وقد يجلس وسط عشرات الوجوه لكنه يكتشف إنه أكثر الناس وحده. قد يحقق نجاحا يصفق له الجميع، بينما داخله يهمس كل يوم: هذا ليس مكاني، وهذه ليست الحياة التي تشبهني.

أحيانا نجد إنسان في الدنيا وأحيانا نجد الدنيا في إنسان. قد يأتيك شخص واحد جامع لكل ما أردته في أمنياتك، فهو نصف صديق وبعض من أهل، وبمقدار مدينة من أمان سلاما على كل من يستوطن أرواحنا، وسلاما على كل من مر ذكرهم ونحن في أسوأ حالتنا ردت فينا الروح. ولا تنسوا الفضل بينكم واحذروا لحظة الخلاف لأن الذاكرة تكون فيها ناكرة. الجميل تستحضر كل شيء مؤلم وتمحو كل شيء جميل. عند الخلاف لا تنكر فضلا ولا تنسى ودا، إن الشهم في الود هو الشهم في الخصومة.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: Station sponsor.
2: كيف للهمسات حين نكتبها وحين نقرأها أن تنبض بما يخفيه القلب؟ فبعض الحروف بسمة وأخرى حنين أو حب أو عتاب، وبعضها لقاء. وإن بعدت المسافات أيقنت أن جميعها يحمل اهتماما ونبضا جميلا يقينا على قيد الحب.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.
1: مسرح في آخر الخشبة. مصباح وحيد يحاول أن يصلح ياقة الظلام. الستارة تتدرب على السقوط كأنها لا تثق بالأرض ولا بالختام. قناع معلق في العتمة، لا وجه خلفه، يتنفس حاله بصمت. كرسي فارغ في الصف الأول. يضحك بصمت في مخيلته مسرح لم يجد منه إلا حوارا. نسي شخوصه على الخشبة، بقعة من لون أحمر كأنها أثر سؤال قديم أو ذاكرة خرجت من جسد لم تعد تعرف الطريق إليه. الطبل في الزاوية يضرب على قلبه فيحاوره فرغه عن مصير صداه. هناك يجرب نغمة واحدة كمن يختبر معنى البقاء على حافة الانكسار، كمان مكسور والوتر عزاء. الخشبة تتنفس بقلق خفي كأن العرض لم يبدأ بعد لكنه انتهى منذ زمن. الستارة معلقة، العرض مستمر كجفن متعب ظل مفتوحا للبكاء. لا أحد يغادر، لا أحد يصل، فقط حركة في الضوء تبحث عن بقايا كومبارس في الظلام. هذه الكلمات لمريم عيسى.

المواجهة. في حياتنا هناك لحظات نعرف فيها تماماً ما الذي يجب أن نفعله، لكننا نؤجله لأننا نخشى المواجهة. قد تكون مواجهة شخص أخطأ بحقنا، أو مواجهة حقيقية لا نريد الاعتراف بها، أو قراراً نخاف اتخاذه، أو حتى مواجهة أنفسنا والاعتراف بأن شيئاً في حياتنا لم يعد مناسباً. والغريب أن الإنسان أحياناً لا يهرب من المشكلة، بل يهرب من الشعور الذي ستسببه المواجهة. نخاف من الرفض، من الخسارة، من سماع كلام يؤلمنا، من اكتشاف حقيقة كنا نتمنى ألا تكون موجودة. لذلك نختار التأجيل والصمت والتجاهل، ونقول لأنفسنا ربما تتحسن الأمور وحدها. لكن هل تتحسن فعلاً؟ في كثير من الأحيان ما نهرب منه لا يختفي، بل يبقى في داخلنا ويكبر. المواجهة ليست شجاراً. هناك اعتقاد خاطئ بأن الشخص الذي يواجه يجب أن يكون قوياً بصوته، حداً بكلامه، أو مستعداً للدخول في صراع. لكن المواجهة الحقيقية مختلفة تماماً. قد تكون المواجهة هادئة جداً. أن تقول لشخص هذا التصرف أزعجني، أن تقول لشخص لا هذا الأمر لا يناسبني، أن تعترف أنا أخطأت، أن تنهي علاقة تؤذيك، أن تبدأ من جديد بعد سنوات من التأجيل، أو حتى أن تجلس وحدك وتسأل نفسك سؤالاً كنت تهرب منه منذ زمن، هل أنا سعيد بالطريقة التي أعيش بها؟ أحياناً أصعب مواجهة في حياتنا ليست مع الآخرين، وإنما مع أنفسنا. لماذا نهرب؟ لأن الهروب يعطينا راحة سريعة. تخيل أنك تحتاج إلى إجراء مكالمة صعبة، كلما فكرت فيها تشعر بالتوتر فتقول سأتصل غدا، فجأة تشعر بالراحة. لكن المشكلة أن عقلك تعلم شيئا في تلك اللحظة، عندما أخاف أهرب، وعندما أهرب أشعر بالراحة، وهكذا يصبح الهروب عادة. أما المواجهة فعادة يحدث فيها العكس، قبلها يكون القلق كبيرا وأثناءها تشعر بالتوتر، ولكن بعد انتهائها نكتشف غالبا أن الخوف الذي صنعناه في خيالنا كان أكبر من الموقف نفسه. كم من المشكلات في حياتنا سببها ليس الحقيقة، وإنما القصة التي صنعناها لأننا خفنا أن نسأل. هناك مواجهة أصعب، مواجهة الإنسان لنفسه. من السهل أحياناً أن نلوم الظروف والناس والحظ، لكن الأصعب أن نسأل ما دوري أنا فيما يحدث؟ هل هناك عادة أعرف أنها تؤذيني وما زلت أكررها؟ هل هناك حلم أقول أن الظروف تمنعني منه بينما الحقيقة أنني أخشى الفشل؟ هل أستمر في مكان لا يناسبني فقط لأنني أخاف التغيير؟ هل أبحث دائما عن الخطأ في الآخرين لكنني لا أراجع نفسي؟ هذه الأسئلة ليست مريحة، لكنها قد تغير حياة الإنسان، لأن الاعتراف بالحقيقة لا يعني أننا ضعفاء، بل يعني أننا أصبحنا مستعدين للتغيير. لا تنتظر حتى يختفي الخوف. البعض يقول عندما أصبح شجاعا سأواجه، لكن ربما الترتيب الصحيح هو العكس، واجه وستصبح أشجع. الشجاعة ليست غياب الخوف، الشجاعة أن تشعر بالخوف ومع ذلك تتحرك. كل مرة تواجه فيها موقفا كنت تهرب منه ترسل رسالة جديدة إلى عقلك، أنا أستطيع التعامل مع الأمور الصعبة، ومع الوقت تتغير صورتك عن نفسك. فكر الآن في شيء تؤجله بسبب الخوف، مكالمة، قرار، اعتذار، حديث مع شخص، بداية جديدة، أم حقيقة تحتاج أن تعترف بها لنفسك. دائما اسأل نفسك ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث إذا واجهت، وما الذي يمكن أن يحدث لحياتي إذا بقيت أهرب. أحياناً نركز كثيراً على ثمن المواجهة وننسى أن الهروب ثمناً أيضاً. وفي النهاية ليس مطلوباً أن تواجه كل شيء دفعة واحدة، ولا أن تدخل كل معركة. هناك فرق بين المواجهة الحكيمة والصراع غير الضروري.
أحيانا القوة أن تتكلم، وأحيانا القوة أن تنسحب، وأحيانا القوة أن تضع حدودا دون أن تشرح نفسك للجميع. لكن الشيء المهم هو ألا تجعل الخوف هو الذي يقرر عنك. واجه دائما عندما تكون المواجهة ضرورية. قل الحقيقة عندما يجب أن تقال، اعترف بخطئك عندما تخطئ، ضع حدودك عندما يتم تجاوزها، واتخذ القرار الذي تعرف في داخلك أنك تؤجله فقط لأنك خائف. لكن بعض الأبواب في الحياة لا تفتح عندما ننتظر، بل تفتح عندما نمتلك الشجاعة لنقف أمامها ونطرقها.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر أنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
1: هو التخاطر هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر.
2: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
1: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
0: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك، بعضها قد يستقبل ويرسل والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضاً.
2: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضا إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته بثلاثة أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
2: النوع الثاني، وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقاً، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
0: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة والقدرة على الاختيار، لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحيانا التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد أنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف أنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة أنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج أن نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتاً أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درساً وليس حكماً نهائياً على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد، أنت تغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4eb.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق. أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم تشيطن حتى يقول الناس عنه تشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداولا من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذه المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو التذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلا بد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفعها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا فبين ضلوع أهليها الحجار.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام. وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافيه والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطاً غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات. وأيضاً تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلاً يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال، فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك. فالتدليك من الوسائل الحديثة للتخلص من الأرق، وخاصة للحالات المتقدمة. فيتم تدليك الجسم بطريقة طبية تريح العضلات والأعصاب وتهدئ الجسم وتخلصه من الأرق فينام الإنسان. يكون لتغيير لون غرفة النوم إلى اللون الأزرق، هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة، فبعدها يشعر الشخص بالنعاس. ويكون تناول كوب من عصير الموز
والحليب. فخلطوا حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشربوا قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراس والذي يأتيكم من مدينة بريسبان وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمراً. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي وحدي وحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا، تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات. بل هو ممزوج بالألم والعنف وأحيانا قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لديع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

استمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلا أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براق. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي، وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعاً أو مضطراً، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة أثار فيه الشوق والحنين إليه.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال، ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تالوا، وما سرني في البعد حال، تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس، فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.